0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدر ألف الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

خرزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزت طمانة كبرسي بيماثة، خرزت أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا عنكاوة، يا قديسة الحلوة، يا امرأة تتمشط بالحب وترتديه. صباح البشرى لكل بعيد، لكل غريب أضاع الطريق، تاه وتعثر واعتمد بوصلة القلب للوصول إلى عينيها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة. شمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شو

لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوق وتشي بوينت شوق
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزت أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة. برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك في الدنيا
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: شیلی. شعوت شی بوین شعو
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: FM عنكاوا. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

من عنكوا الحبيبة لكل حدا عم يسمعنا وين ما كنتوا معنا عبر موجتنا 97.7 عبر راديو عنكوا, بننقلكم مساء الخير للكل. ضمن أجواء رائعة ومميزة عم نطلع عليكم على الهواء مباشرة بساعة من الوقت مع أجمل الخبريات اللي رح نخبركم إياها وأجمل الأغاني اللي رح نسمعكم إياها ورح نعيش أجمل الأجواء على الموجة الأجمل والأحلى 97.7.

بدي أقول طبعا كل التحيات المسائية لكل حد عم ينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك ضمن البث الحي والمباشر. مساء الخير للجميع وين ما كنتوا عم تسمعونا. فوتوا اكتبوا لنا تعليقات لشوف منين عم تسمعونا وشو عم تعملوا خبرونا. وطبعا خلوني أقدم كل التحيات أكيد لمطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة.

وطبعا هالأغاني المميزة يلي عم نسمع على عبر الراديو عن كوا, طبعا بغرفة الإخراج بيرافقنا بساعة من الوقت ربين عسكر, أنا معكم بالإعداد والتقديم. بدي أقول مساء الخير على السريع لكل حد عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لنور إسماعيل عم تمسي علينا, يوسف يسعد لي مساك, غادة عم تقول مساء الورد والياسمين, هيام عم تقول مساء الخير, وإلهام يسعد لي مساكي عم تقول مساء الخير شكرا كتير, زينب عم تقول مساء الورد اللوس الغالي, شو هالحلا الخميس ونيس, شكرا لكم.

يعني الأغاني فعلا رائعة, يعني مستحيل أنك تسمع غنية بدون ما يعني تعمل وتتفاعل مع الأغاني اللي عم نسمعها. فبدي أقول كمان مساء الخير لرحاب, عم بتقول أحلى تحية لبرنامج استوديو 7. شكرا لك يا رحاب.

طبعا بدي أقول مساء الخير لكل حدا عم يتواصل مباشرة معنا، وطبعا أنا كتير بكبر بهالمحبة الحلوة من خلال تعليقاتكم الحلوة يلي بتكون على البث المباشر لصفحتنا. هذا دليل أنه قدي برنامجنا عم يعطي تفاعل كتير حلو ما بين المستمعين، وبيحسسني قدي جمالا يعني التعب يلي بنتعبه أنا وريبين بيكون في له نتيجة حلوة. وهالغنية مني ومن ريبين لألكم.

يما الحب يما هالأغاني الحلوة يلي عم نسمع عبر الراديو الأجمل والأحلى راديو عنكوة. طبعا خليني أذكركم بأرقام التواصل، فيكم تتواصلوا معنا عبر خدمة الواتساب أكيد متاحة عبر كورك على 0750-38-0333 وآسيا سيل على الرقم 0773-800-333. أكيد ناطر تواصلكم معنا. بدي أقول مساء الخير ومساء تحياتي لكل حدا عم يكتب لنا تعليقات لنشتمان، عم بتقول مساء الخيرات والمسرات أحلى وأجمل ياس، شكرا كتير لإلك يا نشتمان. هلا كمان عم تمسي علينا، عم تقول مساء الأنوار، مساك نور. وطبعا بدي أقول مساء الخير لفادي كمان، تحياتي لإلك وتحياتي لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. هي الأغاني طبعا وأكتر رح نسمعها مباشرة على الهواء ضمن برنامج استوديو سبعة. خلينا نسمع أغنية قبل ما نروح لأول فقرة. ريبين شو نروح لأول فقرة؟ غنية من عندك؟ يلا خلينا نسمع أغنية ومن بعدها منروح معكم لأول فقرة.

الساحة كبيرة والهواء بيحكم أكيد. يعني مع هالغنية كنت بدي أعمل هيك إفتل بما أنه هو ترند وشوف مين بده يركض ويجي لعندي. تحياتي لكم جميعا. ميرا بدي أقول لك يسعد لي مساكي، عم تقول يسعد هالمساء الغلا كله، شكرا أموت بصوتك الياسي، شكرا. تحياتي لك أكيد وتحياتي لكل حدا عم ينضم لنا على صفحتنا مباشرة. خلينا نروح نحن وياكم مستمعينا، يعني ما بعرف والله الأغاني حلوة يلا

0: يعني اليوم المود فول فول مية مية أكيد. شكرا أكيد لكل حدا هلأ عم يتواصل معنا وأنا بعتذر جدا منكم. يلا خلينا رح نقدر ناخد الاتصالات ونحن خلينا نروح نحن وياكم الأول فقرة من فقرات برنامجنا ومثل ما تعودتوا خارج الصندوق. وطبعا يعني حكينا ببرنامجنا تناولنا مواضيع عن السوشيال ميديا ولكن ما تناولنا موضوع عن التعليقات يلي بتجي على السوشيال ميديا بالتحديد كأشخاص. نحن ليش بعض الناس بيكتبوا كلام جارح على السوشيال ميديا بينما ما بيستحوا أو ما بيقدروا يقولوه بشكل واقع وجها لوجه؟ ما بيقدروا يقولوه بس بيقدروا يكتبوه. هي أول شغلة. تاني شيء, ليش اليوم السوشيال ميديا خلينا نقول في عنا مثلا خلينا نقول حسابات مثل ما بيقولوا وهمية, يعني غير ما أنا بصور شخصية بفوتوا وبيعلقوا بيكتبوا تعليقات أحيانا جارحة أحيانا مسيئة أحيانا بتجرح الشخص بيتنمروا. وهل أعطت اليوم على السوشيال ميديا الناس حرية التعبير أم أعطتهم جرأة أكبر على التجريح العالم؟ هذا موضوع حلقتنا لليوم. أكيد نحن وياكم خلينا ناخد أول اتصال ونشوف مين معنا اللي نحكي نحن وياه بموضوع حلقتنا. منقول ألو.
1: ألو. ألو. مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شلونك الياس؟
0: أهلا وسهلا مدام ريحاب.
1: إيه صح.
0: أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
0: والله تمام. هات اللي شوف خبرينا كيف هيك الأجواء, بلاش تتبرد الدنيا المساء ما؟
1: إيه صح تمام. بس أنا هسه حاليا ببغداد.
0: كيف الوضع عندكم ببغداد؟
1: بالنهار الشمس طبعا حارة. بس بالليل شوية أحسن دي يصير الجو.
0: حلو. رايحة زيارة صحيح؟
1: زيارة بيت بنتي.
0: يلا إن شاء الله هيك درب السلامة وبتنبسطي وبتتسلي معهم يا رب. إن شاء الله يا رب. مدام ريحاب, اليوم عم نحكي عن موضوع السوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا هل أعطت الناس حرية التعبير أم أعطتهم جرأة أكبر على تجريح العالم؟
1: هي أعطت حرية التعبير.
0: أوكي.
1: بس دي يصير تجريح. دي يصير تجريح للناشرين للكتاب. وهذا الشيء طبعا كلش غلط ومو من الأخلاق الحلوة اللي يكتبون فد أشياء يجرحون بها الكاتب. أو من ينشر فد بوست ينشر فد صورة يصير بها تجريح. ما كان هذا التجريح, خلي هي دا تطلع الكلمة دا تطلع ودا يكتبون, خلي يكتبون شيء يفرح الناشر.
0: أو يمكن إذا بيكون في انتقاد يكون شوي في لباقة أكتر باستعمال يعني الكلمات. خلينا نقول يعني في أحيانا بيواجه الواحد هو آراء أحيانا العالم, يعني نحن لما بنطرح موضوع عرفتي كيف بيكتب الواحد رأيه, بس أحيانا لازم ما يكون في تجريح حتى للشخص. يعني في أحيانا بيكون تجريح مباشر للشخص بعيدا عن الموضوع اللي عم يتطرق له, أحيانا بيكون في تنمر على شكله, تنمر على صوته, تنمر على مثلا حركاته حركات إيديه, بيكون في هذا التنمر فبيحكوا, يعني عندهم جرأة انهم يقولوا.
1: تمام ما هي كلش عيب, بينما لو يقابله وجه بوجه يمكن ما يقدر يتجرأ ويحكي هالكلام.
0: ليه ما بيقدر يقوله بوجه لوجه؟
1: مرات الخجل الخوف لصير مشكلة بينه وبين الشخص.
0: احيانا ردة الفعل بخاف من ردة الفعل. أوكي, شكرا لك مدام ريحاب, نتمنى لك أكيد سفرة سعيدة لك.
1: شكرا لك.
0: فيكي سلامات. باي باي باي باي. يعني عم نسمع أكيد آراء عديدة بحلقتنا لليوم وخاصة عن موضوع التعليقات والتنمر يلي بيصير على السوشيال ميديا. مدام سميرة مساء الخير.
2: هلا مساء النور الياس.
0: أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله نشكر الله. انت شلونك؟ اخبارك؟
0: الحمد لله. هاتي لشوف خبرينا شو عاملين غدا اليوم.
2: احنا اليوم عاملين كبة كبيرة.
0: ما شاء الله مدعومين اليوم. الاكل كلش طيبة. يلا ها.
2: تعجبك؟
0: ايه طبعا.
2: هاي موصلين احنا من اهل الموصل.
0: لك تحياتنا لاهل الموصل.
2: يا هلا بيك. أنا مرحبا عيني.
0: مدام سميرة, اليوم عم نحكي عن بعض الناس بيكتبوا كلام جارح على السوشيال ميديا. هل برأيك السوشيال ميديا أعطتهم جرأة على كتابة الكلام ولا أعطتهم حرية التعبير؟
2: لا يعني ما حلو يعني هاي الواحد يجرح الله ما حلو يعني يعني عنده واحد يعني يحكي مع الله يروح يقابله يعني يقابله بكلام حلو يعني بمكان يعني الكلمات الحلوة ما يصير هكذا يعني يكتب بالسوشيال ميديا
0: نعم.
2: ما حلو
0: نعم نعم أوكي تحياتنا لك مدام سميرة سلاماتي لك هلا فيك هلا اتصال آخر على الهواء ألو مساء الخير
3: مساء الخير أخ الياس
0: يسعد لي هالمساء
3: هلا هلا مرحبا شلونك
0: منى توما صرنا زمان
3: صحيح
0: وين
3: ما أعرف هاي مشغوليات الدنيا
0: الله يقويك يا رب المهم أنكم بخير هذا اللي بيهمنا أنه تكونوا بخير
3: الحمد لله نشكر رب
0: دائما وأبدا
3: إن شاء الله أنت هم بخير الله يخليك
0: الله يسلمك هات لي شوف شو رأيك موضوع حلقتنا لليوم شو عندك رأيك
3: بس ذكرني أوكي. بالموضوع
0: اليوم لأن... أي تمام اليوم موضوع حلقتنا عم نحكي عن السوشيال ميديا هل أعطت السوشيال ميديا حرية التعبير للأشخاص بأنهم يكتبوا تعليقات ولا أعطتهم حرية التجريح يعني العالم صار في عنده أنه بتقدر تكتب اللي بدها إياه في عندهم مساحة واسعة بأنه يعطي رأيه بشكل عادي ما يهتم للشخص اللي مقابله شو رأيك أنت؟
3: بالضبط يعني هاي السوشيال ميديا صار يعني حر يعني مثل فد رأي حر للكل يعني
0: نعم.
3: للكل يعني
0: طيب
3: هالشكل يعني
0: طيب سؤال
3: سواء كان سلبا أو إيجابا يعني
0: أوكي.
3: يعني هالشكل
0: طيب بدي أسألك سؤال ليش أحيانا بيكون في كلام جارح على ضمن التعليقات بتقدري تكتبيه أو بيقدر يكتبه الشخص ولكن ما بيقدر يقوله وجها لوجه يعني أنت إذا عندك مثلا موضوع معين ممكن أنا أكتب عرفتي كيف وأحيانا ممكن يجرح الشخص بس أنا إذا بشوفك وجها لوجه ما بقدر بكتب ما بقدر بقلك يا ليه
3: ايه هاي يعني ما اعرف المواجهه صعبه على اساس يعني بس يعني هي هذا الشيء غلط يعني اتصور يعني انا برايي يعني اللي عنده شيء يواجه يعني الاخر بكل صراحه ومحبه يعني تكون يعني مو شكل يعني بس باسلوب حلو يعني
0: صح صح صح.
3: مريح
0: 100% نعم. 100% نعم. شكرا تحياتي لك مدام منى وبدنا نقول لك
3: شكرا
0: نهاية أسبوع سعيد
3: تحياتنا لك ربي يوفقكم
0: الله يسلمك يا رب شكرا
3: شكرا مع السلامة
0: هلا باي باي

0: بدي أقول مساء الخير لليندا عم تمسي علينا, وبدي أقول مساء الخير لميرة عم تقول بدي تتشكر لي يلي عم يحط الأغاني لأنه كتير مزوى. أكيد تحياتنا للمخرج ريبين. بدي أقول مساء الخير لفابيان عم يمسي علينا. ميرة عم بتقول أنه لأنه ناقصين ومرضين نفسيا وللأسف عم بيفكروا حالهم عم بيصيروا شي شغلة كبيرة لما بينزلوا سمهم على العالم وبيجرحوا بالكلام. والله العظيم الكلمة الحلوة طالعة والمو حلوة طالعة حتى لو كان أي شيء ليحكي عنهم, بس للصراحة بس شوف هيك شغلات بصير اقرا واضحك لان حدا مريض بيكتب والاغبى من هيك بيرد وبيعلقوا مع بعض. اكيد يعني هي كمان في ناحيه تانية انه في احيانا اشخاص بتكتب بوست واحيانا بيكتبوا هاشتاج هي مقصوده, كمان بيكون في تجريح بالكلام لبعض العالم. بنقول الو.
1: الو مرحبا استاذ
0: ياسين, يسعد لي اوقاتك. هلا والله,
1: اخبارك
0: ويسام؟
1: اي نعم.
0: شو وسام اليوم اتصال مو واتساب؟ خير والله حقك, والله في اتصالات كتير انا بعتذر منكم. وسام شو الاخبار, كيف الشغل؟
1: الحمد لله منيح.
0: الله يخليك. بدي تبعد لي شوي بس عن صوت الراديو او في صوت ماكينات حدك او شيء.
1: ايه
0: تمام لانه رجع لي صدى. سيد وسام اليوم عم نحكي عن السوشيال ميديا والعالم يلي بتكتب تجريح على السوشيال ميديا. اول شيء انت كيف تتعامل مع هذا الموضوع؟ هل ممكن ترد اذا حدا كتب كلام جارح عليك او شيء؟
1: يعني لازم واحد يرد على واحد كلام حلو مرتب, يعني ما يصير واحد يرد على شيء يعني ما حلو.
0: طيب
1: لو يعني واحد مريض من واحد يكتب له شيء حلو.
0: أي. طيب سؤال آخر, هل أعطت اليوم السوشيال ميديا حرية التعبير ولا حرية أكثر للتجريح؟
1: حرية أكثر يعني كثير يعني صارت
0: حرية التجريح؟
1: أي نعم
0: صارت العالم تجرح بعضه.
1: أي
0: صدق. أوكي سيد وسام بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد.
1: أشكرك. شكرا
0: الله يخليك.
1: أهلا عيوني. فضل يومنا فد يوم.
0: يلا إن شاء الله أكيد والله لازم أعملكم زيارة. تحياتي لك سيد وسام.
1: هلا بيك.
0: حبيبي هلا عيوني. باي باي. اتصال آخر.
2: ألو. ألو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مساء الورد. مساء الياسمين.
0: الله الله يا مدام غادة إزايك عاملة إيه؟
2: زين الحمد لله.
0: ده أنت كويسة؟
2: أنا كويسة إيه؟
0: ده أنت فلة وشمعة منورة.
2: شكرا. تسلم.
0: الله يسلمك مدام غادة. خبرينا اليوم ليش بعض الناس بيكتبوا كلام جارح على السوشيال ميديا بينما مستحيل يقولوه وجها لوجه؟
2: يعني طبعا أعطاهم الحرية من يكتبون بس ما يخجلون من يكتبون أشياء ما حلو يعني.
0: ما بيصلحوا
2: بس من يكتبون ما يصلحوا.
0: طيب لا عم قلك سؤال, ليش بيكتبوا العالم كلام جارح؟ أنه في العالم تحكي في تعبر ولكن إذا بيشوفك الشخص وجها لوجه مستحيل يقلك يا ليه؟
2: يخجل من يقابل الشخص بس ما يخجل من يكتب.
0: بصير في عنده روح بيطلع شرش الخجل عنده. أيوة. وجه لوجه. أوكي. اوكي اوكي
2: اوكي
0: ماشي. شكرا كثير لك مدام غادة. هلا فيكي. هلا
2: شكرا. شكرا حبيبي. شكرا.
0: هلا باي باي.

0: هي هي أجواءنا الحلوة يلي بتعيشوها دايما بنهاية الأسبوع ضمن برنامج استديو 7 عبر الموجة الأجمل والأحلى راديو عنكاوا. وبدنا نقول مساء الخير، نطرناك كتير صح؟ ألو ألو ألو مساء الخير.
1: كيفك؟
0: تمام نشكر الله، طمنيني عنك كيفك أنت؟
1: الحمد لله ماشي
0: مدام وفاء صح؟ مدام وفاء؟ مدام وفاء؟
1: نعم
0: صدق. أوكي أنت معي صح؟
1: نعم.
0: ألو هلا مدام وفاء نطرناها كتير ولكن للأسف شكل الشبكة عندها مانا منيحة، ولكن خلينا ناخد اتصال. خلص مدام وفاء أنا رح حط اسمك بالقرعة لبما ترجعي تتواصلي معنا. بدنا نقول مساء الخير.
2: مساء النور خليها شيونك.
0: أهلا وسهلا فيكي مدام عنان، أخبارك؟
2: نشكر الله الحمد لله، أنت شيونك؟
0: والله
2: أخبارك؟
0: تمام
2: أخبارك؟
0: هاتي لشوف خبريني كيفك مع هالأغاني الحلوة اليوم يلي عم بعيشنا يا هاربين الأجواء الرائعة.
2: كلش حلوة، عاشت إيد وآشت إيد وأحلى أغاني.
0: ما هيك؟
2: أغنية نفر نفر أول مرة أسمعها.
0: نفر نفر بولعنا الجو عليها.
2: ايه كلش حلو، الله يبارك ويحفظه.
0: الله يسلمك، الله يخليك يا رب.
2: هاي لأن نفسيته يعني مرتاح فيطلع لنا أغاني حلوة. كان ضوجنا بالأغاني.
0: شايفة هو على حسب مود ولا ريبين بتعيشوا المود أنتو. إيه هلا آخر الحلقة ببلش يتعب بحط لكم غنية هيك آسفة، بغنيكم تعب تعب ما بتعرفوا شو ممكن تطلع الغنية معه. لنهاية الحلقة لك يخلي لياكي. أكيد أكيد مدام عنان، اليوم عم نحكي عن السوشيال ميديا. اليوم هل أعطت السوشيال ميديا حرية التعبير أم أعطتهم جرأة أكبر على الكتابة الكلام والتجريح بعض الأحيان؟
2: هو أكيد الحرية الزايدة عن اللزوم. وأكو مثل يقول من أمن العقاب أساء الأدب.
0: صح.
2: فماكو شيء يعني يردعم أو يوقفهم عند حد، بس المفروض اللي يجينه تعليق سلبي راس أنا أسوي بلوك وفضه، ماكو داعي أنغاث ولا شيء.
0: طيب شو رأيك ببعض الأشخاص يلي بيكتبوا مثلا بوست مثلا بيكونوا قاصدين حدا وآخر شيء بيكتبوا هاشتاج مقصودة، بتحبي هيك نوع من البوستات ولا ما ما ما كتير بتحبي؟ بتقولي ليش إنه عم يكتب؟ بيروح يواجه، يروح يحكي إذا في عنده مشكلة معينة.
2: أي ضعف شخصية عنده لأن ما يقدر يواجه.
0: صح.
2: مرض نفسي هذا يعني ما حلو هالشيء، ترجع لتربيته هو.
0: صح.
2: يعني ما عنده وعي. فكثير أكو مثلاً أصدقاء بيناتهم مثلاً تخاربوا رأساً ينزل بوست ويسمع كلام مثل ما المثل يقول حاجيك يا بنيتي وسمعك يا جنتي.
0: برافو. اليوم
2: يعني
0: اليوم الحلقة معك مع الأمثال. تحياتي لك يا عنان.
2: ضروري واحد ينطي مثل لما يتناقش.
0: صحيح.
2: لما يجي المثل بمكانه
0: 100% 100%.
2: وبعدين
0: تفضلي.
2: كثير أكو ناس تستعمل أسماء مستعارة.
0: صح.
2: وتنطيهم مجال إنه يعني يتطاولون على الغير.
0: صح.
2: بس لأنه ماكو أحد يحاسبه، فلو يتواجه وما يقدر هكذا يعني يسوي، يعني خاف إنه طبعًا لكل فعل رد فعل.
0: برافو.
2: فضعف شخصية ونفسيته تعبانة، ومرات يكون غضبان يفرغ شعور الغضب بغيره.
0: صح. برافو برافو.
2: أنا ما أحب هذا الشيء.
0: يعني
2: الإنسان يكون إيجابي.
0: صحيح صحيح. تحياتي لك يا مدام عنان، شكرا كثير لك ولرأيك. يعني
2: هلا وفقك يا وردة.
0: شكرا. هلا وهلا. باي باي باي.

عم تسمعوا سلطان الطرب جورج وسوف على راديو عنكاوا. الله الله عليك والله يا ريبين، اليوم فلة وشمعة ومنورة اليوم انت. يلا خلينا نروح للفقرة الثانية، توب ترند للأسبوع. شو في عنا أخبار أكيد، والبداية من عندك يا ريبا. أول خبر من أخبارنا، عمل فني بيجمع كل من الفنان القدير عصام عربو مع الفنان الكبير ذات الصوت الجبلي الرخيم الفنان جنان ساوى، طبعا تحت أغنية بعنوان خورة. هي من كلمات جنان ساوى والألحان جنان ساوى وعصام عربو، أما التوزيع الموسيقي لداني شمعونا.

وأيضا أغنية جديدة على طريقة الديو أيضا جمعت كل من الفنان نور الزين والفنان حمزة المحمداوي طبعا تحت عنوان ما تندم. هي من كلمات رامي العبودي، ألحان نور الزين، توزيع يوسف الحميد، والميكس والماسترينج لأيسر قاسم، وتم تصوير الأغنية بعدسة المخرج فهد الخالد.

0: وأيضا ضمن الإصدارات الفنية مع الفنان محمود التركي اللي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان علاج عيوني، وهي من كلمات رامي العبودي، أما الألحان لعلي صابر، أما التوزيع للميكس والماسترينج أيضا لعثمان عبود. رح نسمع الأغنية أكيد من عند ريبين، ولكن خلينا نأخذ اتصال على السريع ومن نقول ألو مساء الخير. كما نطر كتير العالم. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شونك الياس؟
0: تمام نشكر الله، أخبارك؟
1: الحمد لله أنا بخير.
0: نور شبكي هديانة؟
1: لا والله يعني عادية قاعدة ودا أتفرج عليكم.
0: نور خبرينا كيف نهاية الأسبوع معك؟
1: الحمد لله زينة. الجو صار بارد أكثر، والله وزهر حارة، بس يعني المهم أبرد، صار أحسن من شهر السابع والثامن
0: 100%.
1: فالحمد لله
0: الحمد لله. يعني هلأ بلش هيك في هواء عم بيصير المسويات، هي النسمة الحلوة
1: بالليل.
0: صحيح.
1: بس ظهر الشمس هم حارة
0: إجباري، هي بعدنا يلا ها بلشنا هلأ على التشارين بيروق شوي الوضع.
1: أكيد الحمد لله.
0: نور اليوم عم نحكي عن السوشيال ميديا، هل أعطت الناس حرية التعبير ولا أعطتهم جرأة على التعبير أكثر وبالتجريح أكثر؟
1: أنا أشوف كرأيي أعطتهم جرأة أكثر عن التعبير والتجريح أكثر، لأنه هم لو مثلا عندهم بس حرية التعبير كان يوجهون الشخص وجها لوجه. بس هم ما عندهم جرأة دا يواجهون الشخص، فيقومون يكتبون بالسوشيال ميديا ويضربون بسمار عن هذا الطريق، عن طريق السوشيال ميديا.
0: وهالبسمار بفوت بالحيط وبيجرح وبيعلم. والله يا نور
1: يشرح القلب.
0: تحياتي لإلك، نهاية أسبوع سعيد.
1: هلا
0: فيك، هلا، باي باي.

بدي اقول مساء الخير لنادي، عم تقول مساء الورد والياسمين على عيونك الياس ولعيون كل كاد الراديو عن كوا. شكرا لك يا نادية وتحياتنا لك. خلينا نروح لخبر جديد من اخبارنا، حيث اطلق الفنان هيثم يوسف اغنيته الجديده تحت عنوان طرف ثالث، هي من كلمات قصي عيسى، اما الالحان لسجاد الكعبي والتوزيع والماكس والماسترينج لاحمد طارق.

أما هلأ صار الوقت نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء. أخبارنا اليوم كتيرة والاتصالات كتير. أول خبر معنا ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية والحفاظ على سلامة المواطنين، نفذت لجنة المتابعة والقرار التابعة لقائمة مقامية عنكاوة مساء يوم الثلاثاء 15 أيلول 2026 جولة رقابية جديدة شملت عدد من المحلات التجارية، وهذا الشيء بهدف الوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات الصحية وشروط العمل والسلامة العامة. شملت الجولة متابعة 12 محل تجاري، حيث قامت اللجنة بالتدقيق المستوى الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وأسفرت الجولة عن غلق محل واحد لعدم التزامه بالشروط الصحية، فيما تم تغريم 6 محلات لمخالفتهم التعليمات والضوابط العامة. شملت الجولة متابعة 12 محل تجاري، حيث قامت اللجنة بالتدقيق المستوى الالتزام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وأسفرت الجولة عن غلق محل واحد لعدم التزامه بالشروط الصحية، فيما تم تغريم 6 محلات لمخالفتهم التعليمات والضوابط المعمولة بها، مع توجيه

Voilà. اليوم معنا أيضا خبرين رياضيين. خلينا نقول أول خبر: حقق فريق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي لكرة القدم للسيدات فوز مستحق بافتتاح مشواره بدور كنيسة مارماري طبعا بقرية هزار جوت بعد تغلبه على فريق نهدارة بنتيجة 3-1 نهدرة بنتيجة 3-1 بمباراة تسمت بالحماس والروح الرياضية. وطبعا قدمت اللاعبات نادي شباب عنكاوة أداء لافت عكس الروح الفريق الواحد والإصرار على المنافسة. طبعا نقول ألف مبروك للفريق، وطبعا هذا الانتصار وتمنياتنا لهم بتحقيق المزيد من النجاحات بالبطولة. آخر خبر معنا: توج نادي شباب عنكاوة الاجتماعي بطلا لدوري كرة القدم المصغرة بعد فوزه بمباراة النهائية ضمن فعاليات مهرجان شعلة الصليب بشقلاوة العام 2026 وسط أجواء رياضية وجماهيرية مميزة. وطبعا بدنا نقول ألف مبروك لأبناء عنكاوة هذا الإنجاز والمزيد من التألق والانتصارات.

وصار الوقت بأنه نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية من عندك يا ريبو. عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب والمعروف باسمه الفني عمرو دياب، لقبه الهضبة، هو مغني وملحن وممثل مصري ويعد واحد من أشهر المغنيين بالوطن العربي، وحيث حققت ألبوماته مبيعات هائلة وترجمت عديد من الأغاني ترجمت للغات أهمها الإنجليزية، الروسية، الكرواتية، التركية والهندية واليونانية وحتى الفرنسية. بعام 1982 انتقل للقاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، أما بعام 1983 سجل عمرو دياب أول أغنية له وهي الزمان. وانطلق أول ألبوم غنائي لعمرو دياب بعنوان يا طريق بعام 1983، وحصل عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، ومنها طبعا جوائز الموسيقى العالمية 7 مرات عن أعلى مبيعات بالشرق الأوسط. الأعوام يلي فاز فيها بعام 1989، 2002، 2007 و2014، ويعد عمرو دياب هو أول مغني عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قامت المجموعة بتسجيل الفنان عمرو دياب كأول مطرب عربي حصل على أعلى أكبر عدد من الجوائز الموسيقية العالمية الأكثر مبيعاً بالشرق الأوسط.

وقدم عمرو دياب 4 أفلام منذكر منهم ضيف شرف في السجينات طبعا، وقدم دور بطولة بالعفاريت، وأيضا دور بطولة بفيلم ضحكوا لعبوا جد.

لحن عمرو دياب لنفسه بس حوالي 97 أغنية من ألحانه لحتى عام 2018. عنده العديد من الأغاني المميزة، بنذكر منهم عودوني أمرين، تملي معاك، قصاد عيني، ريحة الحبايب، أنا عاشق، وأغنية اللي عم نسمعها هلأ لو كان يرضيك.

وأخيراً أغنية لو كان يرضيك هي كانت من أجمل الأغاني اللي صدرت ضمن ألبوم تملي معاك بعام 2000، وضم 10 أغنيات بنذكر منهم كدا عين عينك وأعمل إيه بعترف قلبي اختارك وأغنية لو كان يرضيك، هي من كلمات أيمن بهجت أمر وألحان وليد سعد. يعني فعلا من أجمل الأغاني للفنان عمرو دياب، أنا كتير بحبه، وفي أغنية كمان عودوني هلأ كمان شفتها، فكتير هاي دول من الأغاني الرائعين جدا. طبعا مستمعينا نحن وصلنا هيك معكم لنهاية الحلقة، ولكن صار الوقت أنه نعرف مين هو الرابح معنا لليوم أو مين الرابحة معنا أيضا لليوم. وخليني أذكركم بأنه الجائزة عم تكون مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. رح نعرف مين هو أو مين هي الرابحة مع بعض، وبدي أعتذر من كل الأشخاص اللي كانت عم تتواصل معنا ولكن للأسف ما قدرت أخذ اتصالاتكم بسبب ضيق الوقت. نسمع أغنية من عندك ريبين ولا نقول الاسم وبعدين نسمع الأغنية؟

منقول ألف مبروك لرحاب. الجائزة مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين. ألف مبروك لإلك يا رحاب، وطبعا فيك تستلمي الجائزة من إذاعة عنكاوة. ولهون أكيد منكون وصلنا لنهاية الحلقة.

0: كل تحيات رفقنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر. أنا كنت معكم بالعدد والتقديم الياس ديراني. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة واحدة الظهر، والخميس القادم الساعة 7 منكون معكم بالبث الحي والمباشر على راديو عنكاوا.
1: وارسم على رمل قلبي واكتب حرفك وحرفي نسوي اليوم.
0: الأغاني الحلوة رح تكفي معكم عبر راديو عنكاوا. خلوكم مثبتين الموجة على 97.7. باي باي للكل.

0: FM on Kahwa. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عن كاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عن
3: ببوسخانة من ريشانة مسرور بارزاني مع ليتة خمشة موت الشاسر باقودي خيل واثد شينوثة قويتة بقليمة كردستان شانيت البابد مع لواثد ملباني دقليمة كردستال مالايوثا وزوع الماليتا دسبي قواثا شريت نوساخة ريانة من عذعيذة دعنبي قوكنيثة شنقلبانة براوندوز بابل من فلدة ثلاثة معرقة دعتي قاثة ودابقت منواثة تشعي ثناية عمهون مزاغد عراق أرسخوانا ونخذت ضريغائيث قودرغت خميموثا كنوشيت لي ثايا باريس الكنشة دسنتا تي وليتا لبرستت قيسة لبنانايا وشقلت الزينة حوثيين سروتيهون بصفختت مكة والسعودية مشرر بمن فلت الطيستا قراويتا راود إيران سوكاي الشخلابة قواية وعملة صيناية البرقانة درديتا دسبيني

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بقرار من الرئيس مسرور بارزاني ترقية 519 ضابطا في قوى الأمن الداخلي بإقليم كردستان. إحالة ملف ترفيعات معلمي كردستان إلى المالية وتحركات لسد شواغر المتقاعدين. انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العنب في منطقة شنجلبان برواندوز. بابل الإطاحة بثلاثة مهربي آثار وضبط قطع تاريخية بحوزتهم. طقس العراق أجواء صحوة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة. قمة ثلاثية في باريس لحشد دعم دولي لانتشار الجيش اللبناني ونزع السلاح. الحوثيون ينفون استهداف مكة والسعودية تؤكد إسقاط مسيرة. حرب إيران ترقب لتحول عسكري وجهود صينية لإنقاذ الملاحة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

قوسقانة من ريشانة مسرور برزاني مع ليتة خمشة موت الشاسر باقودي خيل واثت شينوثة قويتة بقليمة كردستان شانيت البابد مع لواثد ملباني دقليمة كردستان مالايوثة وزوع الماليتة دسبي قواثة شريت نوساخة ريانة من عذعيدة دعنبي قوبنيثة شنقلبانة براوندوز بابل من فلدة ثلاثة معرقة دعتي قاثة ودابقت منواثة تشعي ثناية عمهون مزاغد عراق أقر صخوانة ونخذت ضريغة إيف قودرغة خميموثة كنوشيت لي ثايا بباريس الكنشة دسنتا تي وليتا لبرستة جيسة لبنانايا وشقلت الزينة حوثيين سروتي هون بصبخت مكة والسعودية مشرب من فلت الطيستا قراويتا راود إيران سوكايل شخلابة قوايا وعملة صيناية البرقانة درديتا دسبيني

0: Go east, go west. Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: شو رأيك كسدورة في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بقرار من الرئيس مسرور بارزاني ترقية 519 ضابطا في قوى الأمن الداخلي بإقليم كردستان. إحالة ملف ترفيعات معلمي كردستان إلى المالية وتحركات لسد شواغر المتقاعدين. انطلاق النسخة الثانية من مهرجان العنب في منطقة شنجلبان برواندوز. بابل الإطاحة بثلاثة مهربي آثار وضبط قطع تاريخية بحوزتهم. طقس العراق أجواء صحوة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة. قمة ثلاثية في باريس لحشد دعم دولي لانتشار الجيش اللبناني ونزع السلاح. الحوثيون ينفون استهداف مكة والسعودية تؤكد إسقاط مسيرة. حرب إيران ترقب لتحول عسكري وجهود صينية لإنقاذ الملاحة.

أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
2: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
4: لياس ديراني.
2: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: 97.7 عنكاوا FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: هذا السير والمخزون كيف بغرايا ممكن
1: هاي مرالي لو خوخزو داي خيلة بجواجة هولي ثيلة براسة براسة كل بانة ديدة بفيخلنا
2: ورا اشتيقي مامي دنجا خوني خا هو من طارب الناشي اشتيقي
3: يا لو نختوف المينيتو فمسو من كل يا
2: اها خريمت هلق
3: السير ورا واها الروكو بومر زي بقاتل وخو
2: يا مرينا
3: هرأ دي يا جل
2: هرأ كنت خلدي وقم بارب زودين

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا
0: برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها